0: Za a sauran tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Shek Abubakar Muhammad Gumi.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi haqada lil ummati al-islamiyya dinaha. Ya dogoriya ta tabbatar ma Allah wanda ya tsare ma al-umma ta musulunci addinin ta. Wa salatu wa salam tira da aminci tabbata ala sayyidina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الذي انزل الله عليه القران ليكون للعالمين نذيرا وان ذلك الله يا سوف القران غريش دون يزمه غرغبي في الدنيا دوكا

0: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى.
1: وانا سورة سورة الأعلى عندما نسبه سكبرينا تيوى انتما تنشكو سورة المكية سورة ويندا سوكتا سورة مكة kuma da ayi goma sha daya kuma goma sha tara ita wannan sura bittafi ulama ana kira da suratul sabih wasu kuma suna wasu malaman suna ce mata suratul a'la wasu kuma ce suratul sabih isma isma bikal a'la sabih isma bikal a'la

dalili kama yanda Imam Bukhari yaliyotoa hadithi ya Ibn Kathir ya kawa na hadithi ya sawama na nani tafsiri sunka kawa na mbayana ikimuna wa namana Imam Bukhari ya kada hadithi ya sinabu sazuaka al-Bara'u bin Azim radhi ya Allah ta'ala anhu dhele ya sunisa hakuma za Allah sasalama wanji ki wa ansarini watukani niya wa ansarini يأتي أول ما قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فرقم أن نسكزوا وجه مدينة فرقم أن نسكزوا مدينة لك مكة سمي صحابنا مصعب بن عمير لكما ابن أم مكتوم وانا نبي يتولى سجن دون سكرتر كابين هجرة جنة كابين هجرة مزعى الله صلى الله عليه وسلم شين شين براء ابن عزيز كمير sai ce ya ga Allah yukri amina alquran suka rika koya mana alquran amma suna karanta mana alquran suna da cewa inda suka hada shi suroni wasu suroni da shi alquran musamman suroni kasa-kasa na dama su ne aka saukar da su mafi yawan suroni kasa-kasa na gaba da suroni makiyar su ga wato kisaru mufassar zuwa da suka yi koyar da mu alquran kuma ja amma wa bilal da sa'ad ibn abi waqas ke sannan da ammar da bilal suka zo kuma ja umar ibn al-khattab fi 20 wato yana bayanin hijiran da aka yi wadannan sun gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi da bayin hijira da aka yi masa izini amma ya ba da izini hijiran da su waɗannan da suke tafiya Allah ya ba da izini cewa su fara yin hijira din suka fara kuma saboda haka waɗannan da Mus'ab bin Umair da Ibn Ummu Maktum da Abdullah bin Ummu Maktum da kuma Ammar ibn Yasir kenan da kuma Bilal ibn Rabah da Sa'ad bin Abi Waqqas sannan daga bisani sai Umar bin Khattab ya taho shi ma suka yi hijira cikin mutum 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي لدى بايك فيما يزعي تفي فما رأيت أهل المدينة فرقوا بشيء فرقهم به بانتقى جنيه وجاء جنب المدينة سنوه ومفرين تكيبا إذن مفرين تكيبا سكيبا زمان وزمان الله صلى الله عليه وسلم مدينة فهو لو سنديزو قريه حسكي لا أشكبوه سنديك zuwa maza Allah da yayin haske kamar yadda Anas bin Malik yake faɗi hatta ra'aytu walaa'i da wasbiyan yaqulun hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad jaa har san da naga yara

يقول لي ليه انت كي امل الذي خلقك فسواك مقعدك ثم يسوى لقد خلق ان الانسان احسن تكوين هنا الاسلام ادم والله حقيقه او تمرض على ايدنا ولا لا مجموعه من القصص القصص فنبدا احمد تحكي شو والله تنبس حقيقه هنا الاسلام تجيب

0: المسلمين جعله أمير بمعنى سيارة. ومعنى الجعل هنا هو التسيير، معنى سيارة هذا المرعى الذي يوم يدوانا واتو مكيا يام ويبوردشي لقوي يقوم بسشي كسشي مجدبجي كما بقي سيزان هيك ويالون بقي دوانا لازم بقي تقوي يسي كما بقي دوانا يعني أنا أشي ومشي أي بقوي سنالتي زوا ونقوم بشيكما سيساكي داوبة بانسان شيني رانتي السامة تزاد لا ترغشي ما هو شاكو هو دروا لكن تزور تهيجي سالك تزور تهيجي سالك تزور تهيجي ويا كمان دمنا وكما أقول تشكرا تنزور سيد هيجي سيد تشكرا أن تزور بار زوا تبار زوا أقول تشكرا أن تزور تزور تسوقا أتوجي بيان ما سالك أتوجي تسالك أي كمان أي لو siwuri akuma yi kuma sai bayan kwana biyu akuma yi tana zuwa tana daukewa kaga a tsawon damina kenan tsawon wata uku ko kuma tana zuwa da yanki shine in ta zo a daminar daga farkon ta zuwa ƙarshen ta zuwan ta kenan sai ta yanki in ta yanki kuma sai a shiga kaka a shiga rani a shiga kaza sai kuma bari sai ta sake komowa shine ba ta waje yi to yana in ya zo da wannan sai ya fito da wannan ruwan ne yake fitar muku da mara kuma bayan fitar da ita sannan ya mayar da ita guza an ke kasashiya busashiya ahwa baki sai zama baki girma shi ne ma'ana ahwa sai zama baki kenan wannan duka aikin waye aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala yake yi muku wannan aiki
1: kun saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Usman Abdullahi Aliyu wanda ake gabatarwa a masallacin Umar Faruk wanda Al-Majlisul Islami hoto da ke daukar nauyin kawo muku sai a tara a mako mai zuwa domin jin cigaban tafsirin.

أشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكيك أتي عبد الله بن مسعود أتي ابن عمر أتي أبو موسى الأشعري شيني يقول وحده لا شريك له.